0: الرزاق.
1: لا أخت لا أخو، لا أم لا أبو، لا أخت لا أخو، لا حد رافع علي. يا رئيس البابور برسولك ديك هنين، خليني بجنبك خليني. الغربة صعيبة وتعبت، كي نموت في بلاد غريبة، أشكوني يوصل خبري ويقول لأمي لحنيني.

تحت خارجة خارجة خارجة تل أربيرو كتشرب السيرو خارجة خارجة واحد جو شلطة بمشا سبطاش خالية كاميجا أنا أختي خارجة خارجة خارجة تل أربيرو كتشرب السيرو خارجة.